ورشه ورشه شيل شيلو تا ورشه وقف وقف وصدق صدق وقف تاو عين عين سمح سمح ونو نومين تاو نمت ونمت وكف وكف ويود ويودو تيتو تيتو حيط وحيط وزاين وزاين وبابا بابا ايو دارت دارت كيبا كيبا بيت بيت عالي